أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Sejmenskoj džamiji.